0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቀርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 9 ግንቦት 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ሕርየቶም ኣብ መካነ ንግደት ቅድስቲ ማርያም ዘፖምፔይን ከተማ ናፖሊን ዘካይድዎ ሓዋርያዊ ዑደት ኣብ ስዑዲ ዓረብ ብዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰብን ዕፀ ፋርስን ሒዞም ተረኺቦም ብዝብል ገበን ዝተኸሱ ኣብ ሓደጋ ሞት ዝርከቡ 200 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብዚ ሓደጋ ዝንምድሓን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዓዲግራት ፓርክና ጳጳስ ምስ ሰበስልጣን ርያድ ናይ ዘተ መስመራት ክኽፈት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ትካላት ክሽምግላት ዘቕረቦ ልባዊ ፃውዒት ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ከባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ቅድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ሕርየቶም 28 ግንቦት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ፖምፔይ ምብፃሕ ከም ዘካየዱን ቅዱስነቶም ብቐዳምነት ኣብታ ከተማ ሓደ ንዝተፀገሙ ዜጋታት ዝሕግዝ ትካል ግብረሰናይ ብምርኻብ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢየሱስ ክውከሉን ብቓሉ ንፃዕሮም ከነቓቕሑን ከም እተላበው ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። በቲ ካብ ቃላትን ኣብ ነትን ኢየሱስ ዝመጽእ ሓጎስ ክትነቓቕሑ ክትድረኹን ፍቓዱ ንኹሉ ድማ እዚ ሓጎስ እዚ ኣበስሩ እንክብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 28 ግንቦት ኣብ መካነ ንግደት ፖምፔይ ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ ምስቶም ንግብረሰናይ መካነ ንግደት ቅድስተ ማርያም ዘፖምፔይ ገዛእ ርእሶም ዘወፈዩ ሰባት ብምረኻብ ኣብ ዝስምዖም መደረ ከም እተላበው ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ወለንተይናታት ናይ ትትካለ ግብረሰናይ ቅድስተ ማርያም ዘፖምፔይ ስለቲ ዘርኣይዎ ልግስን ምትእምማንን ኣመስጊኖም ንዝሓውርያም ምብፃሕ እዚ ኣብ ኣሰር እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 19 ጥቅምቲ ቅዱስና ዝኣወጅ ኩሉ ቅዱስ በርቴሎ ሎንጎ ምጅማሪ ባሕ ዘብል እዩ ቢሎም እኖና ቅድስቲ ማርያም ዘረዛርየምን ቅዱስ ባርቴሎን ኣብ ነፍሶ ከፍ ዕድመን ድሕረ ባይታን ኩነታትን ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናብቲ በይኑ ንዓለም ቅሳነትን ስኒትን ክህብ ዝኽእል ኣድማሶዊ ፍቕርን ምምራሕ ዝእከባሉ ናይ ጸጋ ቦታ እንክብሉ ነቲ ቤተ መቅደስ ቅድስቲ ማርያም ዘፖምፔይ ከም ዝገለጾ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ቅዱስ ኣቦ ና ንጎልጎል ፖምፔይ ልቢ ዘማሞቕ ናይ ፍቕሪ ቦታ ከምኡ እውን ናይ እምነትን ግብረሰናይን ዓወት እንክብል ቅዱስ ባርቴሎ ይገልጾ ከም ዝነበረ ዘኪሮም እዚ ክውንነት ሎሚ እውን ኣዝዩ ህያውን ዝረአን እዩ። ኣብዚ ኣብ ግብረሰናይ ኣገልግሎት መካነ ንግደት ቅድስተ ማርያም ዘፖምፔይ ሓይሊ ትንሳኤ ክርስቶስ መዓልታዊ ተመክሮ ከም ዝኸውንን ንልብታት ብፍቕሪ ናብ ሰናይ ህይወት ወንጌል ዝሕድስን እዩ ቢሎም መካነ ንግደት ግብረሰናይን መካነ ንግደት እምነትን ንሓድ ሕዶም ከም ዝደጋገፉ ኣጉሊሖም ጸሎት ንብዙሓት ሰባት ኣቀባብላን ፍቕርን ኣገልግሎትን ልግሲ ዝመልኦ ተወፋይነትን ከም ዘደልድል ፍቕሪ ድማ ካብ ኩሉ ጻዕርን ትፅቢትን ኣዝዩ ዝዛይድ ተኣምራት ከም ዝፍጽም የስተብህሉ። ቅዱስ ባርቴሎን መጀመርያ ግዜ ኣብ ጎልጎል ፖምፔይ ምስ በጽሐ ብዓቢ ድኽንነት ዝተሃሰየ መሬት ከም ዝረኸበ ንሰራሕተኛታት ግብረሰናይ ናይቲ መካነ ንግደት ዘዘኻኽር ቅዱስነቶም ኣብቲ ብውሕዳት ድኻታት ሓረስቶት ጥራይ ዝነብሩሉን ብዓሶን ብዕሱባትን ንሓደጋ ዝተቃልዑሉ ቦታ እውን እንተነበረ እቲ ድሓር ቤተ ክርስትያን ቅድስና ዝኣወጀትሉ ባርቴሎ ኣብ ኩሉ ሰብ ገጽ ክርስቶስ ክርኢ ከም ዝኽኣለ ገሊፆም ብለውሓት ባርቴሎ ንዓበይትን ንህፃናትን ብፍላይ ንዘኽታማትን ንኣባይቲ ስድራ እሱራትን ዝሃርም ልቢ እግዚኣብሄር ከም ዝመስከረ እውን ከም ዘዘኻኽሩ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ቦታ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝፍለጥ ማእከል ክርስትያናዊ ህይወትን ውፍይነት ንዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብ መሰረት ኩሉ ነገር ጸሎት ኣሎ። ብፍላይ ድማ ጸሎት መቁፀርያ ቢሎም ጸሎት መቁፀርያ ካልእ ኩሉ ዝከኣል ዝገብር ሕቡእ ሓይሊ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ስለዚ ነዚ ጥንታውን ውቁብን ውፍይነት ህያው ክትገብርዎን ከተስፍሕዎን እላቦ ቢሎም ሚስጥራት ህይወት ኢየሱስ በተራን አዳውን አይን ማርያም በመስጥንታን ካ እቲ ዘፈጸሞን ዘፍጽሞን አብልቢ አቲ ህይወት ዝቅይርን ክስቱ ዓልድማ ተላብዮም በዚ ምክንያት ዝር ሰሊቃን ጳጳሳት ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመጽ ብርሃን ከምንጾርን ትሑትን መስትያት ምእንቲ ከንፀባርቑ ናይ ጸሎት ሰባት ክኾኑ ተማሕፂኖም ነዚ መደብ ህይወት ሓደራ እንክብሉ ኣወጊፎም ብቓላቶምን ተግባራቶምን ንተቕዱስ ፓርቴሎስ ዘብርሆ ሓልሓልታ ፍቕሪ ከማዕብሉን ከምኡውን ኣብ ኣገልግሎት ዘተን ህይወት እምነትን ነዚ ዘደንቕ መንእሰይ ወለዶ እሙናት ኣብነትን ጥበበይናታትን መራሕትን ክኾኑ ከም እተለሃበው ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ቀፂሎም ቅዱስ ኣቦና ንህፃናትን መንእሰያትን በፅሕታትን ኣብቶም ንዕብየትኩም ብፍቕሪ ዝሓልዩ ተኣማመኑ ኣብ ሙሉእ ህይወትኩም ግና ኣብቲ ዘድሕነና ሓራ ዘውፅኣናን እተሰቕለን ዝተንስአን ወዲ ኣምላኽ ተወከሉ እንክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ንሱ ፈፂሙ ዘይሓድገና ወይ ዘይነፅገና ዓርኪ እቲ ዝርዳኣናን ወትሩ ኣብ ጎንና ዝኸይድን ሓው እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር ንኹሎም ደቂ ሰብ ብኢድ ማርያም ኣብ ሓልዮቱ ሕድሪ ብምሃብ ናብኡ ንጥበቕ ብሓገዝ ፀጋኡ ክሰናይ ካብ ምግባር ዝዓግተና ነገር ከም ዘየለን ተስፋ ሰላም ከዓ ኣብዝን ኣብ ኩሉ ቦታን ፍፃሜኡ ከም ዝረክብ ርግፅናታት ንኹን ቢሎም ነቶም ኣባላት ግብረ ሰናይ ጸሎቶም ኣረጋጊፆም ቡራኬ ብምሃብ ንግስቲ ቅድስተ ማርያም ዘረዛርም በዓልቲ ፖምፔይ ምእንታና ጸሊ ቅዱስ በርተሎ ምእንታና ኣማልድ እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ሩሰሊቃን ጳጳሳት ልዮም መበል 14 ኣብ ኢጣልያ ከተማ ፖምፔይ ዕለት 8 ግንቦት ኣብ ዘካይዱ ሓዋርያዊ ዑደት ኣብ ዛዕሪ ቁምሳተ ቅዳሴ ነቲ ንህዝቢ ዘሰቃቅዮ ዘሎ ውግኣት ብምዝካር እቲ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ምሕረት ኣምላኽ ንልብናን ንዓለምናን ብሰላም ክሽፍን ይጽልዩ። ሩሰሊቃን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ጵጵስናኦም ዕለት 8 ግንቦት ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ከተማታት ፖምፔይን ናፖሊን ኣብ ዘካይዱ ሓዋርያዊ ዑደት ኣብ ቅርዓት መካነ ንግድት ቅዱስ ተማርያም ዘረዛርዮም ኣብ ዘዕሪ ቁምሳተ ቅዳሴ ኣብ ዝለገሶ ስብከት ተቐታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይነ ዝተሓረኩላ መዓልቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱስ ተማርያም ዘረዛርዮም በዓልቲ ፖምፔይ ምንባሮ ብምዝካር ስለዚ ናብዚ ክመፅ ግድን እዩ ኣገልግሎት ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ቅዱስ ድንግል ማርያም ከወክፍ መታነ ቢሎም ብተወሳኺ ልዮን ዝብል ስምምራፀ ኣብ 10 ርሰሊቃን ጳጳሳት ልዮን መበል 13 ዘንብረንን ፅቡቕነቱ ድማ ሰፊሕ ስልጣናዊ ትምህርቶም ኣብ ጸሎት መቁፀርያ ምምዕ ባል ዘጠቃልል ብምዃኑ እዩ። ርሰሊቃን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ ውርሻ ቅዱስ ባርቴሎ ሎንጎን በዓልቲ ቤቱ ማርያና ፈርናራሮ ደ ፉስኮን ብሓባር ኮይኖም ነቲ ኣብ ከረን ቬሱቪዮ ዝርከብ ቤተ መቅደስ መሰረተ ከም ዘንበሩን ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ ኣብ 1979 ዓ.ም ብዘጋጥመ ሓደጋ እሳተ ጎሞራ ሓደ ዓብዪ ስልጣነ ዝተቐብረሉ ስፍራ እውን ምንባሩ ኣዘኻኺሮም ቅድሚኦም ዝነበሩ ቅዱስ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 2003 ዓ.ም ኣብ መዛዘመ ዓመተ ቅዱስ መቁፀርያ ሎሚ ከምቲ ኣብ ዘመነ ጥንታዊት ፖምፔይ ዝነበረ ካብ ክርስትያናዊ ክብርታት ርሒቑ ንዝኽሪ ክብርታት ከይተረፈ ዝስእን ዘሎ ሕብረተሰብ ክርስቶስ ምእዋጃ ድላይ እዩ እንክብሉ ዘስመርሉ ሓሳብ ብዘኪሮም ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ሚስጢር ብስራት እናሓሰቡ ሰላም ለኪ ኦማርያም ናብ ሓጎስ ዝዕድም ፀውዒት ከም ዝኾነ ኣስተብሂሎም ከመይሲ ቃላት ገብርኤል መልኣኽ ምሕረት ኣምላኽ ብኢየሱስ ናብታ ብሓጢኣት ዝቆሰለት ዓለምና ከም ዝመፀ ስለ ዘዘኻኽረና ቢሎም እነኹልካ ብዝብላ ቃላት ኣቢላ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኢየሱስን ንቤተ ክርስትያንን ስለ ዝወለደት ንቤተ ክርስትያን ንኢየሱስ ኣብ ምቕባል መገዲ ትመርሓ ከም ዝበሉ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እዚ ህሞት እዚ ኣብ ታሪክ ንልቢ ዝስሕብን ናብቲ ጸሎት ቅዱስ መቁፀርያ ስሩ ዝሰደደሉ ኣስተንትኖ ልዕል ዘብል መቐረትን ሓይልን ኣለዎ ብምባል ጸሎት መቁፀርያ ኣብ ታሪክ ድሕነት እተመስረተ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ጸሎት መቁፀርያ ክንፅሊ እንከለና ኩሉ ኣብ ልዕሊ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝግበር ናይ ፍቕሪ ተግባራት ናብ ኢየሱስ ተመሊሱ ናብቲ ምንጭን ጫፍ ናይ ኩሉ ክርስትያናዊ ሂወት ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን ዘብፅሓና ብምዃኑ ንእግዚኣብሔር ዘሎና ፍቕሪ ንሐድሶ ከም ዝበሉ የመላኽት። መቁፀርያ ቅርፂ ማርያም እኳ እንተሃለዎ ክርስትያናውን ቅዱስ ቁርባናውን ልቢ ኣለዎ ብምባል ብዙሓት ወለዶታት ክርስትያን ብመቁፀርያ ከም እተሃነፁ ብምዝካር ጸሎት መቁፀርያ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ክርስትያናዊ ቴዎሎጊያ ዝሓዘ መዝገብ እዩ። ናብ ብራኸ ምስጢረ መለኮት ናይ ምብፅሕ ኣቕሚ ኣለዎ እንክብሉ ኣጉሊሖም ካብቲ ብለውሃት ድንግላደ እተደምፀ ቅዱስ ስም ኢየሱስ ካብቲ ምስጢራት ክርስቶስ ዝበልፅ እንታይ ኣሎ? በዚ ስም እዚ ደኣ እምበር ብዝኾነ ይኹን ካልእ ነገር ክንድሕን ኣይንኽእልን ኢና ቢሎም መቁፀርያ ልብና ናብ ድሌታት عالم بفلاي دما أقدسنت أباي تصدران دليت سلامن كملكت كمزقبر غاليتهم أب عالم ناكس أب حجز كايدو زلو بزحات وقعات بمزكار بولتيكاون كتباون كموؤون منفساون حيمانوتاون زخونة داقماي توفاين نتكهلو زيسوع مخانو أستبهيلوم سلام أبوشت البئيو زولة دانت زينا مع توزق ربالنا مسلموت إدنا كنهب عينخ إلن إينا ملوكتاو حيلو فقر أملاخنا عالم مأنتي كدحنا نسلام مغطريا كدقم تساوعيت أقريبون بأمالة دنتا أب أملاخ سلام لبزيتن كفك إيمن تسلي أحواتن زقالي نتامو فلي حلافنة منغست زسكامو زبرر محرات يوحاز انكبلو زلقسو السبكات كم زازمو زينا فاتيكان أفليتو زي زينا فاتيكان إيو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته أبتي علت شمون تقنبوت أب بومبين كتمان أبولين أب زكايدو حواري أو عدت مستم أبالات ولدكنتنا أبولين أبتي زوبا مس زقلقلو أبالات سبو في هواتن مؤمنان نتراخيبو مامزلقسوك على معدان مؤمنان بتاع كتمان وبويت إيطاليا زيسول كبير كوننت أب زقت أملو زولو أوان بزا أبا كريستوس كمسكرو يتبابعو نفس وقف أبال بيتا كريستيان كحنات أبالات سبو في هواتن على ماويانن بفلاي أبك بدلاتن تساقماتن كما مسكر فقر كريستوس دلدل هلاوة كخونو كم التسوعو كدسناتهم على تشمونتا قنبوت أب نابولي مسولدة كهنتن أبالات سبو فيه ووتن أبزاكايد وركب أقليحهم أبزا بزي معرنات شقلات ألبونات من أسيات مكورات تمهرتي كم أون زي مرقاقة أبايت صدراز تلالية كتما مأواج ونجي كاب كل سب مالت كحنات أبالات سبو فيه ووتن على ماويان بمعرز الساتف شبوتن دقافن هلاوة كف لأيك لن يبيلهم أكالتي أملاق نهزبو زحابو زان تفقري إيخم زغاء كدميخم زجمرن بأخم زيودة أن إيو كما فلين أدلين كفلنا زي أكالزي إيخم أب منغو تعوغ تلالو تتألمات ون كيترفة برحان منتي كتبرهو أي تفرحو البخم أي تتفو سلعزابيتا كريستيان نزاق كتمان مسخاقر كريستوسن نايمت عاد زراعتن كنو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات ليون عبد اسمعو مدرة بزباقعة لمدتاتا ببحلا وحبتا بحاقوس بزحي هزبان هياو هزباوي حيمانوتاو لمدتات التفلات كتما ببزوح محبرو تقامات بزوح قاتس عات دخناتن عمتن التفلات كتما مخوانا أقولي حوم أبزيت انكر كنتات زي مؤمنان أب أقدسنات حاليو تكتكرو التبابعهم إياسوس ندك أما زامرت إماهوس كم التقال تززنتو كالوانجيل بمزكار كم أتوم بزحت أجمعت هواي بزي تفتس أمز مسل والكعون قصنا تاون أجمعت تصفى نقرض أن نجهن بمخانا أبقعزه يوت ملكات التاريخ كنترجم كتجمعنا يخيل أنت خنجنا يسوس كل جزء أبقوننا يملا لسن يمرحن حليتنا ون إيو كم زبلو زينا فاتيكان أفليتو عبر اسمك نخان كتمان كفل تعتان كم ون نتوم أبسون كل كنات زلوس سبات مك نخان أقدس نتوشت أو كنك مالت نلبنان سب أو نتنا ركباتنا مكنخان مالوت ايو انكبلو اقليحهم نزم خرز بفلاينتهم ابا بيتا كريستيان حلافنا تزلوهم وي ابالات سبو فيه واتن بفولي بمقراب كبدت اقلقلوتهم مسؤوز متسؤوشت اوي كالسن لهم بقال مقدتات كابك ادمحجن لعلي كبير كوينو اللو انكبلو افلتو بمحاب ابتي ابا نابولي زلو اتقامن اتفلالي كون النت ابا سمعيتا وتمكرتات تراي اتحاصر زي كونس ابا حبراتن حبرات عمي قدسل واز قبر كريستياناوي أمنتنا خنت أبارق أبقس نتوى أقل قلوت كسبات أوعيت أقريبهم نتهم كلهم حق الزد لهم سبات زدخمو أبعيت السدرة التدناقر من أسياتن دخاتاتن أبقمت بمقتاو زي بفلعين كحنات كبير تلقو مخانو أستبهيلهم أبرس زي مبزحتي أقزي كوان كوانان تكباراتنا نتلوم الزلو حدش حتوتاتن بدهوتاتن بفلعي كا ننعشتو حتوتاتن مملع أقول كم زيكونا مس أن جنزب رداء زي باللومن مدن قارن كسم معنا سلزخ انقبلو كم زبره زينا فاتيكان يحبر اتي سبعون غواساون تصور برقز كبيد ايو كم اون كخبدنا كد كمنا ساعتنا زيزنقق حدقا قلو حد حدق زيد ما بزتوسنا تسموان نايكو سنة تنطلو سميعتن زيادة كقادة كم زخيل اون اسميرام بزم مقنيات كحناتن أبالات سبو فيه واتن بقاد سالي مس اقزيابيهر زلو ومركب مدلدال قزع رئسوم ككناخنو بقعات مميا كهلوامن بمنفس قدوس كمرحون التحساسيبهم زي اون معا سدوك نبل كم زلونا نمفلات تبعات زتقلب ايو نتي جگات منا ولك عون قصنا تاون كونتات بمنصر وانجل كنستنتنا زين فرحة عقل قلوت ناب كفت امزلو ترا عمام كينا ورود حرارة مسبلو بتوس ساخي عقل قلوتكم محلعي مالت اب اقزي عبير استسرات حونتن حبرتن منبر مالت مخوانو عمل كيتم ازدما بعركنتن حد حداو من دقافن كومؤون بناي قصنا توتناتن تبقصو تاعتن بمكفال زقلات ايو ابتي زي تبتاتنا حبرت سبنا نزاكتم حدقات امواك لسنتم عقليحهم زي كهنات نحد حدم كدقا قفلو زخلو حدش مالك حبراوي هوتنا محساب كدرخوم كمزلو تلابيوم زي ابو حدات اخي باتات ويفتس اميتات مكفال ترايزي كونس نفتنا ولك اونتنا مسقار مسرح ايو بيلوم زي بحبار كهناتن عبالات سبو في هوتن نستنتنو ناي كربات تببن اللمامد انكبلو كم التلابو زينا فاتيكان افليتو كتسيلوم رسالي كان باباسات لنو بالعصر تربعات حدنت بيقول لما منانن عبالاتن بيتا كريستيان وفيانن أبي قسنتاوي عقل قلوت زوافرون كهنات كمزلو أسميرهم بعصر قويتا بحبار مقوعازن نزتفلالي هيابات منفس قدوسن عقل قلوتن واقا بمحب تلقص بكتاوانجل نقنميت نمسوقوام نمننت بيتا كريستيان زملس ايو انكبلو غاليزهم مزيت عصاصيرو نتي رئيسة سباخة نابولي مس ازيت عصاصيرو نتي رئيسة سباخة تات نابولي زكايدو سينورس حقر سبكتن ايدو بزين بيتا كريستيان اتكبابي بخلو ملكة عزيساتف مقدد ما كقدسلو التبابعهم منتي كاب معك أبزوتا كورغو السنت نابلو أخاوي عقباب كالساقاقر مسحق إناهي واتسبات موسع كهلو نقولهم عبالات بيتا كريستيان نحد حدم كالسمامعون بحبار كمالالسون تساوعيد أقريبهم كل سب أبغو السنت أقل قلوتن هيوات بيتا كريستيان نطف تساتف أمبرت حبابارت راي أيكون النفس وكف سب بزهبو وفاينتن سكرنتن كممعي بحوق كوينو كواسع زخئل هلون تكورن سبات وانجلن خنابرون كابقو متببعن كتما نابولين محداث زي حقز مقدتات كمي جيركا كم اتوتنن مقرابن زفلت محبر سبك عبمتان انكبلو زلقسوك عالم عدان كم زيزازمو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته اب قدما عامت حرياتهم اب بومبين نابولين زغبرو قسنتهم مبسحة بززازمو لقوان اب فتحن متحق قازم محبرو حلفنتن زتسررته سلام داقماين مهناس توفاينت كهلو تاوعيت اقريبهم اب معكل كتما نابولي اب زركب الدبابة بلبشيتو نزت عقبو استاد حمسة شحزق متوزيقاتات انا تزواورو سلامتا كم زقربون قدسنتهم اب فيت كاتدرال فلسطة المريم اب زركب الدبابة مسبتحو نبركساو سلطانن نلقى باباسات تاع كتما كاردينال دومينيكو باتاليان مؤمنانن سلامتا اقريبا ما بسمعو مدره اب معطاوي هيوت اب فتح استسرته محبراو محدثن حدنتن سلامن كهلو صاوعد كم زقرو زينا فاتيكان افليتو بزعبا اتدك مزامورتي ايماوس زغلط ملقتو وانجل اما كيلوم نابولي فليز بلت باقن عميق قوسلن زلوه كتما كم زخونة تغاليصم كابتا كتما زود باقن دخنتن فرحن مدنقارن مستم اب مقدي مس كريستوس زراخبو زداخمون تسفها زقورتن دك امزامر تكونتات زمساسل مخانو بمزخخار بحقي انتاي ايو زقادس انقبل حتيتم زيقاتات ابتما بزحتي اقزي بدخامن زي مقدهاسن محبراوي مقممع عن زرعيلو زد كما كونتات زلو ترقوم كما بحدش كالاليو عديمو نتي أبنا بولي زكات مزلو سغنطير أستاب كيلوم أزود ما غن غن كاتسال زي معرنات نابسفيح حقافق طباوي زي ترقوم النعبي زخيد زلو تسلات مسهب تقيسوم شغلات البونات مدن مقرات تمهرتي حصرات أقل قلوتن تسلوا زي تودب قبانن كما ملكتات نايتي حجن معكالن نوصنا سنن تاكات ما زسألو ملك عمدراوي زي معرنات مخانو عمل كيتوم أبزمن ترزي متأممان دحنتن عدل لنن مملاس هلاوي منغستاو تكالات اقداس مخوانو كم زسمرولو زينا فاتيكان افليتو ابي تمساسال اوان رسالي كان باباسات لن مبال عصر تربعته نتوم بوزحات معالتاو جاكانو نابولي نئيدوم مالت نفتحن حقنا كبرن بزي رأيو لين سمعو لين زاقلقلو دك تبعاتين دك نستيون تعرتاتوم تنتيلو كسانح زي كونس ابناي حبار مربا بسناي نملا محبراو اكالي تزادال دلن زي شفنن كخوون اللو بيلوم بفلاي دما برقصاو ኣብ ትካላትን ቤተ ክርስትያንን በርገሳዊ ማሕበራትን ዘሳትፉ ትምህርታዊ ውዕል ኣብታ ከተማ ከም ማእስር ሕብረት ዘለዎ ተራ ኣጉሊሖም እዚ ምትሕብባር እዚ ንመጻኢ እታ ከተማ ናይ ሓባር ተልእኮ ኮይኑ ክዓሙቐ ኣለዎ እንክብሉ ከም እተላህበው ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ናፖሊ ኣብ መዓልታዊ ዝምድናታት ኣብ ከባቢታትን ኣብ ጭቡጥ ተግባራት ፍትሕን ትምህርትን ዕርቂ ዝህነፀላ ናይ ፖስትካርድ ከተማ ጥራይ ክትከውን ከምዘይትፅዋዕ ተሓሳሲቦም ብዘይ ፍትሒ ሰላም የሎን ብዘይ ግብረ ሰናይ ፍትሒ ድማ ሙሉእ ኣይኮነን እንክብሉ ኣረጋጊፆም ከም ተኣፈፍቲ ኣባይቲ ስድራ መእንገድን ነቶም ኣብ ሽግሪ ዘለዉ መእለይ ናይ ደገፍ ማእከላት ዝኣመሰለ ተበግሶታት ሓዊስካ ዘሎ ጭቡጥ ምልክታት ተስፋ ጠቂሶም እዚ እንግዶትን ክንክንን ሓድሽ ተበግሶን ከም ሂዮም መግለፂ ሰላም እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቅዱስነቶም ናፖሊ ኣብ መንጎ ባህልታትን ኣብ መንጎ ሃይማኖታትን ናይ ዘቶም ማድረኽ ንምግባር ዝግበር ፃዕሪ ንኢዶም እዚ ድማ ካብ ከባቢታት ግጭት ዝመፁ መንእስያት ዘሳትፍ ተበግሶታት ዘጠቃልል ምዃኑ ኣስተብሂሎም ንነዊሕ እዋን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ናይ ምቕባል ልምዲ እታ ከተማ ኣጉሊሖም እዚ ድማ ህፁፅን ግዜያውን ምላሽ ዘይኮነስ ናይ ርክብንን ሓድሕዳዊ ምዕባለን ዕድል እዩ ብምባል ናብ ተራ መንእስያት ተመሊሶም ናይቲ ናይ ምእንጋድ ባህሊ ብርሑቕ ዝዕዘቡ ካብ ምዃን ርሒቖም ቀኒ ተዋሳእቲ ሕዳሴ ምዃኑ ብምዝኽኻር ካብ ባህላዊ ውጥናት ክሳብ ተበግሶታት ቅምስናታትን ኣገልግሎት ግብረ ሰናይን መንእስያት ናፖሊ ድሮ ምልክታት ዝተሓደሰት ከተማን ዝተሓደሰት ቤተ ክርስትያንን ይቐርፁ ከም ዘለዉ ገሊፆም ንህዝቢ ናፖሊ ብኣማላድነት ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያምን ንፍቁር ቅዱስ ሓላዊ እታ ከተማ ቅዱስ ጀናሮ ኣማዕቂቦም ብትብዓትን ብተስፋን ብሓባር ምጓዓዝ ክቕፅሉ ብመተብባዕ መደረኦም ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
1: ኣብ ስዑድ ዓረብ 200 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ምንጭታት መራኸቢ ብዙሓን ሓቢሮም። ንሳቶም ሓሽሽ ብምሻጥን ብምሓዝን ተኸሲሶም ኣለዉ። ህይወት ካብ ፈጣሪ ዝተዋህበት ውህበት እያ። ፍትሒ ብምሕረት እንተተሰኒዩ ዝያዳ ውፅኢታዊ ይክብሉ ካቶሊካዊ ጳጳስ ዓዲግራት ኢትዮጵያ ንኣህጉራውያን ውድባት ግብረ ሰናይ ምስ ሰበ ስልጣን ርያድ ዝርርብ ክኸፍቱ ልባዊ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ከምኡ ውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዕለት 24 ሚያዝያ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ከም ዝገለጹ ዝዝከር እዩ። ልዕሊ 200 ኢትዮጵያዊ መበቆል ዘለዎም ኣብዛሕትኦም መንእስያት ዝኾኑ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ክቕተሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብኢንተርነት እትሕተም ጋዜጣ ኣዲስ ስታንዳርድ ካብ ቤት ጽሕፈት መንእስያት ትግራይ ብዝረኸበቶ ሓበሬታ ዘስፈረቶ ጽሑፍ እዩ። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ማለት ኣብ ዓውዲ ዕቑባ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሕ ትካል ነዚ ቁፅሪ እዚ ብቐጥታ ከረጋግጾ ኣይከኣለን። እንተኾነ ብዛዕባ እቶም ምስ ንግዲ ሓሺሽን ሓሺሽ ብምሓዝን ብዝተሓሓዘ ገበናት ተኸሲሶም ዝተፈርዱ ሕጂ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኻሚስ ሚሻይ ተኣሲሮም ዘለዉ 65 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተዛሪቡ ናይ ካልኦት 3 ናይ ሞት ፍርዲ ብዕለት 21 ሚያዝያ ድሮ ተፈጺሙ እዩ። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኩነታት እቶም 3 እሱራት ብዝተሓሓዘ ካብ ዝፈልጥዎም ሰባት ገለ ምንጭታት ክረክብ ክኢሉ እዚ ኸኣ ስደተኛታት ምዃኖምን ከም ሓቂ ኸኣ ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ዞባ ትግራይ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ኲናት ካህድሙ ከም ዝኽኣሉ ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ። ምንጭታት ከም ዝገልጽዎ ኣብቲ ብጁቢትን የመንን ኣቢሉ ዝሓልፍ ፍሉጥን ሓደገኛን ምብራቃዊ መስመር ተጓዒዞም ናብ ምዕርፊኦም ቅድሚ ምብጽሖም ካብ 2023 ክሳዕ 2024 ኣብ ዘሎ እዋን ብፖሊስ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዞባ ኣባሃ ተኣሲሮም ነይሮም። እቲ ኣብ ኢዶም ዝጸንሐን ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተወ ጥረ ነገር ጫት ኮይኑ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኣገደን ኣብ ሕጋዊ ስርዓታት እታ ሃገር ከዓ ብዛዕባ ሓሺሽ ኣዝዩ ተሪር ሕግታት እዩ ዘሎ። ቅድሚ 2 መዓልቲ ካቶሊካዊ ጳጳስ ዓዲግራት ኣቡነ ተስፋ ስላሴ ንህይወትቶም 200 እሱራት ንምሕላው ንዝተፈላለየ ኣህጉራውያን ውድባትን ትካላት ግብረ ሰናይን ልባዊ ጻውዒት ኣቕሪቦም ይርከቡ። ከም መራሒ ሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነ ናይታ ብኣርኣያን ብኣምሳልን እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ዝተፈጥረት ነፍሲ ነቲ መሰረታዊ ክብራን ዘለዎ ዓሚቕ ዋጋን ከም ምስክር ኮይነ ድምፀይ ዓው ኣቢለ እዛረብ ኣለኹ ብምባል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ቀጺሎም ድማ እምነትና ህይወት ካብ ፈጣሪ ዝተዋህበት ውህበት ምዃናን ዝተቐደሰትን ዘይትግሃስን ካብ ጥንሲ ክሳዕ ባህርያዊ ፍጻሜኣ ዕቑባ ዝግብኣ ምዃና እዩ ዝምህረና ክብሉ ኣስሚሮምሉ። ንልኡላውነት ሃገራትን ንግጻት ሕጊ ምሕላውን ኣድላይ ምዃኑ ኣፍልጦ ብምሃብ ፍትሒ ብምሕረት ሚዛናዊ ምስዝኸውን ዝያዳ ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣጉሊሖም። كم حقي نظام كلتا مئتي سبات مقتال كملس نزي كال هيوات مدفعن نطمع بيتيوبيا زترفو سدرا بيتاتهم لبس سبر قدعاتن ايو زمل كد دروكوا بزوحات بدخنتن كاب مربتهم بمزن بالن يساق ايو علو كبلو وسيقهم غليصهم بسوابنا تسفى سلاسة غتيلوم نتوكلتي أهجراوين أكالات مسابة سلطان منقس سعود عرب هسوس نايل علواي درجة زر الربك جمرو عبرت عنان حتو مالنا كبلو تمحسينوم كموون أب كندنا يموت مقصاعة متببا نمحد داسن ننسحان ندحنتن زخيل عمارات إتات مدلاي أقد داس مخانو غليسوم هتوم هزبز بحالو هسعناتن ولدن أحواتن حاتن إيوم يواتوم كاب زخوني يغون بدل زبالس وشت او واغا هاللوو سلازي سلطان فقرن محرتن مدن فاعكن عيي يدلينا كبلو كال محسن تاوم زازي موم مززيز تاحاز دماء بعلت عسران اربعة ميازيا عب قزات إلينويس حبرات من قزات أمريكا عب مبال عصر تحمشت عمد ناي موت مغزعتي استسرز اللوان رئيس اللي كان عباسات ليون مبال عصر تواربعته عب تشيكاغون عب زركب من برتبب دي بول عب زل أخوة ملغتي نتبيت كريسيان أنصار ناي موت مغزعتي زلو عقوام عطريروم دقي مومو مغنيات خاء حبار أو ربحان فتحين زي طلبو بكعتات محلاوين نزي ناي موت فردي كيتك بركا سلزك آلي كبلو قدوس النطم غليسوم كاتوليكاوي بيتا كريسيان نفس وكف هيوت ودسب كابتن ساعت حيزا كسع بحريا وموت زي تقدستن كتعكب زي قبعان مخانا وطرو مسمهارتيا ايلوم ريسالي كانوا باسات ليون مبال عصر تواربعته ابتي بريسالي كانوا باسات فرانشيسكوس بكلتا شحن عصر توشو منتن زي صدقه حدش نتفي ناي مزقب هايبانوت تمرتي كاتوليكاوي بيتا كريسيان كسري كلتا شحن كلتا ميتن سوسان شوحاتن بمدكاس إتي زخافة غبان مصطفى تسموهن كبرة تتساب عاي تفقين إيو إتوم بدلتي هيو توم كتحنو تخلو عالوهم بيتا كريستيان دما نايموت مقصعتي نزي قهاسن كبرن إتساب سلزة تكع تقبالنتكم زي بلو تمهر كبلو غليسوم كدمتا معالتي بعلة عسران سلستان ميازيا كاب مغشا ناي أفريكا كمولة سنكالهو هب نفاريد كاب غازيت انياتات نزقرب اللهم حطوطات ملسكي ونكالهو قدوس النطوم نخلو زي فتحاوي تكبارات كمزو خننوو غليسوم وسيقوم دما نغتلت سبات خننو آلقو ناي موت مقصعتي خننو آلقو كبلو اسميروملو
0: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مدى بفنونا أبزي الزازم أبنيت بحمد بفنوك صابن الراقب بدحنا سلام سنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

0: املاخ نامن ابان بوسي في الصحه
1: كبراتن كبرانن سمعتنا زتكتاتل وزلخم زينا فاتيكان مدب قانقوا تغرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبل 14 اب سموناونا الى تربو حفشاوي استمرو تمرت خرستوس بزعباتي اب برهان حزاب تغليصو زلو سنه ملكوتاو صفحات بيت خريستيان استنتنو ابز مدايز دما غويتانان مدحانينان يسوس كريستوس بيت خريستيان نمؤمنان نابتي نابدحنت زبصح غودنا ناي ممرح تلخو خم زهابان بز مخنيات زدما بيت خريستيان نخلوتين هيوات زطفن نمعباليو زتعناقفن منصاق بغلصي ناي مقوام تلخو خم زوفيلا دغيمو مارغاغزو رسالي كان باباسات ليون مبل 14 ابز سمون زي اب هاجر فاتيكان اب زكايدو سموناوناي لتربو حفشاوي استمرو تمرت خريستوس نتي بزعبا سندات كلاي غباي فاتيكان زغبرو زلو تخاتاتالي تمرت خريستوس بمقصال نتي اقديموم زجمرو كفل برهان حزاب بزعبا بيت خريستيان زوغص غباياوي قوام اب زكايدو استنتنو بيت خريستيان ابتناي مودات تاسفا بمركواس نت تلواوات زخونه تاريخ بونجيل زنببن زترغومن نكاي بخلو ملكعو زخونن كمون كريستوس نخلوم دق سبات منغستو كوفي كمص كم زدلن دحنات كم زهبن بقالن بغبرن زوج اب نقدت زلو حزب املاخيا كبلو اغليهم بزي خمز دما اب شاب اي معراف نايز سند ز تغليصو خمز لو بزعباتي ناي موداتا عالم فصاميتات زغلص صفحاتو بمستنتان استمهيرو قدوس ابونا اب استمهروم نتوما باو ترخبو مؤمنان بيت خريستيان وترو نابتي ناي موداتا علاما مالت ناب سماياوي زخون هاغرات تطمت كم زلا ازخخرو نزا قداس صفحات زدما بزوح قزي عشش كنبلو ويات حيتنا كر ايو كمن ركب بمتقاس زد تسمعهم قاحي قليصهم كبراتن كبرانن سماعتنا كابز بمقصال ملو تحستو نايتي قدوس عبونا زكافلو حافشاوي استمرو تمرت خرستوس نقرب لكم سناي مكتتال زخبركم احواتن حاتن بروخ معالتي لومي سند كالاي غباي فاتيكان زخونه غبايياوي قوام بزعبا بيت خريستيان كنتكور كلنا بزعبا حدا كابتي مللي بحريات بيت خريستيان زخونه حقي اسكنستنتن زدما ات بزعبا ناي موداتا عالم زغلص صفحاتايو بيت خريستيان ابز مدراو تاريخ زي وترو نابتي ناي موداتا علاما مالت ناب سماياو زخونه هاغرايا اتطمت زلا زغن مبزحتو غزي عشش نبلو ويات حيتنا نريو اغداس مدايو كميسي ابتي باو ابيلو تغلص حقي ابتي زياده چبوطن قلاسن زخونه هيوت محبرسب كريستنا سلازمر كوسيو بيت خريستيان اب تاريخ زغو عزلو حزب املاخيا علاما خلو تغبارات ادما منغست املاخ نمبساريو غويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نزا ناي فقرن فتحن سلامن منغست زيا بمواج نبيت خريستيان بزملك عزي مسرتا سلازي نتي اب كريستوس زلو محبرسبن نتي سماياوي زخونه صفحاتن دحناتن كنمرمر عينتنا نابزناي موداتا زخونه ادماس كنطمتن نخلو نغر بزار رايازي كنمرمرون كنلكعون تصوعناينا بيت خريستيان اب تاريخ دق سبات نمصات منغست املاخ اب عالم تنبر زلايا قالات ز تسفاز دما نخلون اب كل زمانات تئوج اب سرعه لي ترجيا بفلايكا بقدوس قربان حدا قال كيدان تقبل نتر تعاوز خونا امخنيو اب غبري توعلو اب فقرنا غلغلوت اندما تمكيراتويا بتوسخ خدما نسا مس كريستوس حدنت اب ممسرات بزياده اتزقرب بوتا مخانا تفلطيا اب رئس زدما دحنت املاخ بمنفس قدوس كاب زرئ دوبات وصاي ون كيترفه كعي كم زخل افلطو تهب بزمدايزي از دوغماو قوام زخونه سند برهان حزاب حدا اغداس مغلص يهب بيت خريستيان ادماساويت مستير دحنتيا مالت ملكتن مسارحيتن نايتي املاخ زحاليو ملعته هيوتن سلامنيا از مالت دما ملو بملو مس منغست املاخ اتنصاصريا مالت غناي كونن يخونمبر زرعون جماري اونيا كميسي اتفصاميا ندق سبن قوزموسن اب موداتا طرايو زغلص سلازي اتوم بخريستوس زامنو دق سبات بزمدراوي تاريخ زي بزي متلالن تسفا مقراصن بسناي بسلت زفلت بزي فتحاوي تكباراتن بغودنا سقاين يوم زغو عزو زلو بتنخلو زحدس اتقبلو تسفا تمريحم دما يوم زنبرو ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ተልኳ አመንጎቲ ድሮ ጅማሬ መንግስተ አምላክ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ከመውን እተ ተስፋ ተገብረሉን ትጽቢት ዝግበረሉን ፍጻሜ ገና ዘይተፈጸመ ያ እትርከብ ዘላ ከም ተጣባቂት ዝ ተስፋ ዝመጠን ድማ ንኹሉቲ ንህይወት ዘጥፍእን ንማዕባሌኡ ዝዓግትን ብንጹር ናይ ምቅዋም ተልኾ ኣለዋ ንድኻታት ምምዝማዝ ንግዳያት ዓመፅን ውግእን ከምኡውን ንዅሎም እቶም ብስጋን ብመንፈስን ዝሳቀዩ ሰባት ኣቕዋም ናይ ምሓዝ ተልኾ ድማ ኣለዋ ቤተ ክርስቲያን ከም ምልክትን ምስጢርን መንግስቲ ኣምላኽ መጠን ኣብ ምድሪ ዘለዉ ነጋድያን ዝኾኑ ህዝቢ ኣምላኽ እያ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ተስፋ ብልክዕ ተመርኩሳ ነቲ ቐላስ ዝኾነ ታሪኽ ብወንጌል ተንብብን ትትርጉምን ንእካይ ብዅሉ መልክዑ ብምዅናን ድማ ብቓልን ብግብርን ክርስቶስ ንዅሎም ደቂ ሰባትን መንግስቱን ፍትሒ ከነግስ ከም ዝደሊ ድሕነትን ፍቕርን ሰላምን እትሰብኽ እያ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንገዛ ርእሳ ኣይኮነትን እትሰብኽ ብኣንጻሩ እኳ ደኣስ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ንዅሉ ናብ ድሕነት ክርስቶስ ዘመልክት ክኸውን ኣለዎ ካብዛ ኣረኣያ ዝተበጊሳ ቤተ ክርስቲያን ንሰብኣዊ ተኣፋፍነትን ሓላፍነትን ናይቶም ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምግልጋል ዘሎና እኳ እንተኾንና ሓላፊ ምስሊ እዛ ዓለም እዚኣ እትጸውር ብምዃና ንናይ ገዛ ርእሳ ተቋማት ብትሕትና ኣፍልጦ ክትህበሉ ተጸዊዓ እያ ዝኾነ ይኹን ናይ ቤተ ክርስቲያን ተቋም ከም ሓደ ፍጹም ተቋም ክቝጸር ኣይክእልን እዩ እወ ኣብ ታሪኽን ግዜን ስለ ዘለዉ ተልኽኦም ብሓቂ ምእንቲ ኽፍጽሙ ብቐጻሊ ቅርጾም ምቕያርን ናብ ምሕዳስን ተሓድሶ መዋቕርን ናብ ቀጻሊ ምሕዳስ ርክባትን ተጸዊዖም እዮም ኣብ መንጎቶም ሎሚ ተልኽኦም ዝፍጽሙ ዘለዉ ክርስቲያን ምእመናንን ኣብ መንጎቶም ድሮ ምድራዊ ህላዊኦም ዝወድኡን ኣብ ቅድስና ወይ ብጽና ዘለዉ ክርስቲያን ዘሎ ርክብ ክርዳእ ኣሎና ብርሃን ኣሕዛብ ከም ዝገለጾ ከም ሓቁ እኳ ደኣስ ኵሎም ክርስቲያን ምእመናን ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘቕሙን ምስ ክርስቶስ ኣብ ሓድነት ኵሎም ኣመንቲ እተመስረተ መንፈሳዊ ጥሪት ከም ዝካፈሉን የረጋግጽ ኣብ መንጎ ምድራዊት ቤተ ክርስቲያንን ሰማያዊት ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ሕውነትን ዝምድናን ብፍላይ ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝረአ ሕብረት ቅዱሳን ይኸውን ንሕና እውን ምእንትቶም ዝሞቱ ብምጽላይን ኣሰር ኣሰርቶም ድሮ ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ኮይኖም ዝሓለፉ ብምስዓብን ኣብ ጉዕዞና ጸኒዕና ንኣምልኾ ኣምላኽ ከነደልድሎን ንኽእል ኢና ብሓደ መንፈስ ምልክት ብምግባር ሓደ ምስጢር ሓድነት ብምሓዝ ምስቶም ብእምነት ቅድሜና ዝሓለፉ ሓቢርና ንቅድስቲ ስላሴ ነመስግንን ክብሪ ንህብን ኣሎና ነዚ ኣገዳስን ሰናይን ዝኾነ መዳይ ክርስቲያናዊ ህይወት ምልባስ ስለ ዘዘኻኽሩና ድማ ንኣበውዚ ጉባኤ እዚ ነመስግኖም ነዚ ድማ ኣብ ህይወትና ከነማዕብሎ ንጽዓር።